عندي في الدولة وزير مرض ما يجب أحساب سلوسي برمتيني السيستان وسبق ونسات وزير مرض نترا مرض نترا وشرا نبي ما تزيستي على لقال يقول أي مرض شنو ما تحسن أتحان مرض سيرا هنا في الكاتب هي فاتفاتين إيها أتحان مرض سيرا بعرض مليمان for example بقمورك أي حانك Oda luga dua tahan ka, dua luga acahan moruk seseluk negama ka, udar lah bosta. Nanti kalau paya muntu kang rube, terus cara jaga moruk negama afetado. Ida mak kan soalnya dia, ida persidaharu paya.

عندي 6 أولاد وزار مرض ما يقدر أحساب سلوسي برمتيني أسلستان وسلوك ونسات وزار المرض نترال المرض نترال شرا نبير ما تنزيستي على لقال يقول المرض شنو مكاسا أتحان مرض سيرا هنا في الكاتب هي فاتفاتين إيها أتحان مرض سيرا بعرض من لمن for example بقمورka أي حنكا أو بلوغا جوتاهنا بلوغا أتاهم مروسة سلوك نجمة ولا لغوصة نيتا بلا فايا منتو كامرو بي بس ترى لغا مروسة نجمة أفتادو إذا ما كان سوما جاء إذا برسي جاري